لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در رابع جلبين يتجاو مراو سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هوريان ها دفتر مدن تفسير صفوة التفاسير عند توكيتا انفتنا جنگوغو ayaji alquran en fudirno ha juzu arande en jangino sura al fatiha tul kitabi hande boto jawmira subhanahu wa ta'ala yardani en endo tokita do majum endo dilla suratul baqara allahumma yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bismillahir rahmanir rahim alif lam mim naam ابتدأت هذه السورة الكريمة بذكر أوصاف المتقين وابتداء السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم وتصديرها بهذه الحروف الحجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن الكريم إذ يترك أسماءهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم فينتبهوا إلى ما يلقى إليهم من آيات بينات. نعم إن الله سورة الغل جاومرا سبحانه وتعالى فتريك سورة والتدنغل وفتريك والبسفق مؤمنين وما بتري سورة الماجنب بكارفاجة كارفاجة

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو

0: وفي حياة العرب والإنسان وصفت هذا البيت في هذا الكتاب. أما بيته الآخر، بيته الثاني في المدينة المنورة حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا غير سيدتي الأولى، هي سيدتي خديجة بنت خويلد رضي الله عنهن جميعا. نعم يعني دي هاين لارا ندر ساري ساري النبي صلى الله عليه وسلم دوم شي دي دي ونها دنيا دو ساري ماكو أرندر ساري مكة ساري ماكو دي دابر ساري مدينة ساري ماكو أرندر دو ساري مكة إن لاران نو يدي ريهاماري ووني ريهاماري دو بيدي بوماكو غوتو أرندر جو دادا مومنين كانكو بيتي دو خديجة بنت خويلد en laran geenam annabi jo sallallahu alayhi wa sallam je hande rsare makka do geenam sayyida khadija radiyallahu anha wardaha geenam ma ko en larata hato ton woni no geenam annabi jo sallallahu alayhi wa sallam sanjiri diga gorko tegal yayi warti dum o annabojo alla onulaado alla eno mawqif sayyida khadija bint khuwailidin va'i hato ton eno isabatu de bo va'i hato ton eno onuddiniri annabi jo sallallahu alayhi wa sallama fi baitihi alula fi makkah almukarrama eno o rabbiri bibbe mako no o dayri bibbe mako no o rabbiri bibbe mako en do lara shakhsiya shakhsiya mar'ati alula sayyidatul ula to be vien debbo arandejo debbo tilimdo arandejo debbo islama debbo jullo arandejo debbo salihijo arandejo kanko woni dada meden kanko woni sayyida khadija bint khuwailidin
1: صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد قد أرسل للعالمين

0: وديتي راديو النور وديتي برنامج ميدان نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: إن لعرن نجينا سيدة خديجة نعم أما بيته الثاني بيتو سار النبي صلى الله عليه وسلم لدبره حاره بيتاري بمو سار مدينة حيث عاشت فيه أمهات المؤمنين حندر سار مندو daadiraabe julbe no be foti luttube do to luti sayyida khadija ha madinatul munawwara be wuri ha totton do kanyum woni baytu sani lir rasul sallallahu alayhi wa sallam fi dunya sare ma ko didabre ha dunya kanko nulado allah mo hinni e jawmirawo jam tabiti do mako en do laara sare man do kayre woni sare daadiraabe julbe kanju woni sare nawliraabe sare islama e laarande kayre bo hato ton en do laara hander sare man do ko en artata laarugo nonde tindinirama en laaran sayyida aisha radiyallahu anha iz kanat ula hunna makanan fihi ومن بعدها جاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصار لزواجه صلى الله عليه وسلم منى اجتماعي وسياسي وتشريعي ولم يلحظ في البيت الأول الذي دخله محمد صلى الله عليه وسلم

0: كتاب الجامع في فتح موسى.
1: وصلي للجليل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درجة بجل بين يتجمع رب سبحانه وتعالى دوكين يتنو. عند تكتا عند برنامج مدن في فقه النساء. عند عند كتاب الجامع في فقه النساء. عند دفتره أول ونهالا فقه روبه. عند عند برنامج من. توين يجتاي عند hangardam en don no volwato Allah yari balde jam en nastanno babol ngiwamji amma hande to jawmirawo yari balde jam en nastan kitabul haidi wan nifas den tabawton en nasta kitabul ghusli hande to jawmirawo hoddiri en fuddando babol haylaji e besnguji den tabawton en nasta ngiwamji en timitina sen inshallah awalan al haidu ta'rifuhu دم يرقيه الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام وأقل أيام الطهر 13 يوما أو 15 يوما وأكثر الطهر لا حد له وغالبه 23 يوما وإذا حملت المرأة انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذية الولد ولذلك لا تحيد الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيد المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاعة بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد أو يقل نعم دري رابي جل بهنده بجو مراو حوري اندوجم ان يتي جو مراو دوكو ان يتنمو ان توكتا هاندر دفتره أحكام النساء فقه النساء إن دولارا حال حيلاجي دوميون واني حيلا نندن تباوتو إن لاري حيلا دو جيبه نوي حيلا دو سندا إباوتو جيبه جيجي حيلا دو سندا إن لارا دوميون واني بسنغو باو بسنغو نندن تا إن توكيتا دو نجيوام نغم نجيوام جيرو تو إن artiri no ngiwam en lori en waddi hayla dum jokkindiray amma en jokkindira dum do ndika en wadda sababuji ngiwam pat en timina nendenta en wadda ngiwam be sifaji mudun en tokkita do totton kanji wadi en lortani kitabul haidi en artiri do kitabul ghusli nam en do lara dum dum woni hayla do kanji woni i amje renga yerbata vurtina hade nenen tatawa de bodomari al adaman domara wakatiji andadi hakala de bofu ngam no webo jawmira wadi num do hikma jawmira wadani hayla do hikma ngam rabbugo bingel on jawmira wadiri num hayla ha debbo wonay ha gorko ngam hikma hayla do hebano bingel rabbira bingel nenen tatawa ha der hikma jimando toni bi adama nyalde don muhaddad yam rufata hama ko nyalde don muhaddad bo yam man taata hama ko den nyalde dam yam taata do nyalde ataa nyalde rabbugo bingel ma.

0: فجره.
1: إذاعة النور تقدم.
2: يبعد تنبو فتل رمضان إن لا رد من يوم برا لور الصوم هيدو ماري شهوري والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان. دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
3: أشجانا رمضان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ذررا بجلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو ان يلا رمضان يتجم توا ان جم ان سوما جم جاو مرا وفل ان جبن ان وونو ان حكو ان جمو جوت البل اتر نو ان سومرا الله فمنو ان دينا ميدن نو ان رويرامو نو هاندي ان دو عندي جاو مرا سبحانه وتعالى فيدو دمغال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل

0: شهر القرآن.
1: نعم إنن ندي يسوع ما يدو دم واجبنا ندي بدم واجبنا ما إبدم واجب دوبين. وصيام شهر رمضان واجب على كل مسلمة ومسلم عاقلة وعاقل بالغة وبالغ بالكتاب والسنة والإجماع. سوما يدو واجب حكالا دو جلو بالهيدو مرو حكيلو. سوما يدو واجب دو ماكو بدفتر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببطل أماتو الإسلام. Eni di lara kadi gotel noy dum wajibiri mai amma kitab faqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum ha alquran kam jawmira subhanahu wa ta'ala yonien ya onon ummatore onon be nuddunbe kutiba alaykumus siyamu وفيمون سومي وفيمون يو فرد عليكم الصيام سومي فرلدنا مدومون سومي ويندا مدومون بانانو ويندرا ماكو بانانو فرلدنا ما هادو أماتوري سالينوند كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سومي فرلدنا مدومون بانانو فرلدنا هادو أماتوري سالينوند حسورة والبقرة إلا رأى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فعن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي. لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. إن لارها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن ما عقبه ناي انسو ما يفرل ديري دومين. طلحة بن عبيد الله وليتين حديث دو عربو جو فير واري ديغا بادين كيجو تبه فيمون عربيا دو بنا فيغو عرب جو ديغا لد أمي واري النبي صلى الله عليه وسلم حمدينة المنورة واري النبي صلى الله عليه وسلم ويامي واري غبو نننتا هورما كوبا سولاري ورسومي بباتجا هانغ سو يامتا النبي صلى الله عليه وسلم ياتشام لي كوجاوميرا وفرلي ديني دو ام هاجولي جولي الله فرلي ديني دو ام النبي صلى الله عليه وسلم فيمو الصلوات الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم فيمو جاوميرا وفرلي ديني دو ما جولي جوي في اليوم والليلة كنيوم واني جورا عصرا مانغاربا إشاي صبحا لو أنجو أمير أفردني دوما ولو فياتا النبي صلى الله عليه وسلم فياتا مويو قلوت ننكم سيتو أودي تطو نافلة ما سيتو أبد نافلة ما ولو ريو يامي النبي صلى الله عليه وسلم ndelka yeccham le ko jawmirawo faridini do am hasum gobo annabi sallallahu alaihi wasallam viatamo lewru sumai kayru en titi do lewru sumai seni kadi to awadi tatawu mada hunde wonde bo abeddi solo yo viata mo fayinta o yeccam le fayin ko alla farle dini do am haja ka talha viata en yo annabi sallallahu alaihi wasallam yecci mo sharia ji yakeji islama ko alla umri do mako be ko hadi do mako nendenta kanko badin kejo go o viata yo o huniri kuna ire satunde والذي بعثك بالحق وفيت النبي صلى الله عليه وسلم وهنري بمنولي النبي صلى الله عليه وسلم بغونغا النبي وهنري بالله تقدو النبي الله لندو النبي بغونغا وبدتا كودو ميجو دو كو النبي فيمرو يبو استتا كودو مي حكو الله فرديني دو ماكو وريواندوم نوريورتي وادان نوارتي ننتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم في اوكم وتني تني وغوندي كم وتني كوب اوناتي الجنه تني وغوندي حديث ما متفق عليه موجي بفوتي دومان تني وغوندي kan koro o julan jule joydo o be ustataade o be datade o julan den o bosande be hakke maaje pat o wardata e sumaydo o suman o wardan be hakke mun pat e jakkabo o jakkan wardan be hakke mun pat hijjore maako hijjano wardan be hakke mun pat o seedino bo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o naftiri be may o hutinir be may o way hokkidum hakke mun pat o beddata ko dum e do may o ustata bo ko dum e do may o katoni o wadi banikam annabi sallallahu alaihi wasallam vi unati aljanna na onatan de tabitini yo unati aljanna nam hollien sumay dum farilla de annabi sallallahu alaihi wasallam yecci mushari'a ji alla o yecci sumay der ton dum farilla en lari hadith buni al-islam ala 50 shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus salah wa itauz zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt liman istata'a ilayhi sabila wa sawmi ramadan en lari sum golewru sumay wa amma al-ijma'u faqad ajma'a al-muslimuna ala wujubi sawmi shahr ramadan kala julbe pat fotti sumu gole uru sumayro dum wajib annabi sallallahu alaihi wasallam sumindu sahabo en sumindu tabiin ko en tokkiibe sahabo en do be sumi tokkitiibe be bo be sumi e moji be men bo tabitini dum dum don ha alquranu dum don ha hadise e dum suma ma e be sumi dum bo julbe bo nuddini dum ay do on dammudum wujubu sawmi fatlu sawmi eni eniya dume on bura sumay bo bote sumay do to bi adama sumi dume on bote sumay an abi hurayra radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala as-siyamu junna fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im inni sa'im walladhi nafsi biyadihi la khuluf famissaimi atyabu inda allahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli asiyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amsalha rawahu al bukhari in dolara bural sumaybo novay abu hurayra radiyallahu anhu en fuyen andi abu hurayra en fuyen nana abu hurayra وفي الحديث دو النبي صلى الله عليه وسلم وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سوما يدو جنة أي جنة من النار سوما يدو دوم بير نورغال دوم فوارده ون فوارده بي آدم هايته تو بي آدم وسوما يدو مياتو ودي فوارده هكونا ماكو بييته سوما يدو هندامو بييته fala yarfus wala yajhal nden katobi adama rasumi kam tata o volwa arrafasu huna alkalam alfahish awil jima tobi adama rasumi do tata wada jimawu e bota o vola bolle nyiddude bolle fusuje.

منهاج المسلم. في باب آداب قضاء الحاجة وفيه ثلاث مواد عند الميردون مداجة يلارة تحنية جامرة وسنيدة هدر. المادة الأولى فيما ينبغي قبل التخلي، وهو أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. إن الله رحمة ها باب القضاء الحاجة دوني بي آدم ترترتا هاندر إن الله رنوي بي آدم ترترتا دو إن الله رهاندر ميدو مدى جتتي مدى أرانده هكام إن الله رحمة دو دمدمي diga bi adama nastai tartugolo noi handi o wada diga o tartai o idi yawgo sofa ko idi yawgo wada haje diga o yottai no kure mai do no watta aranol man kam en do lara o dabbita babal je himbe wala ton o daita gide himbe filla ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to o yidi no tartugodo o daitan o yaha babal himɓe larata mo sam. Ɗoɗo larani himɓe wonɓe ha kaweji, wonɓe ha bana ladde ba dumɗe ɓawo suudi wala. Ɓi adama daita tata wara ha babal himɓe yiyata ɗum. E nonnon ɗiɗabol mai bo Allah yudkhila mahu ma fihi dhikrullahi ta'ala لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. لدبل ما جنبو نني تات بيادما نستدا حابب الترت غلوكم يونام اندج ومراوات. نغم ورنينا حديثة النبي صلى الله عليه وسلم وودينو هالغاري هالغاري مايدو دونو ويندا ماهاماري محمد رسول الله. محمد رسول الله دو بي مايدو النبي صلى الله عليه وسلم تو ويندينو باتاكيجي ماكو بي ماجوم وودرانو ختم بي ماجوم وسنيرانو to wari ha o tarta o yiɗi tartugo ɗo oɗo itta halagare mai oɗo jo'ina nde nden ndenta o nasta babal tartugo. Idan nden mai ka holli en yo innu adama to ni o tartan ɗo tata o nastida be hunde vi'ande vindande inde Allah ha totton. En ɗo yi'a ɗon nder mai aybeji ɗuɗɗum on tawa bana jamanuru men jotta ɗo bo portableji warani himɓe ɗo jogi telefonji ɗo vindi ha dow telefonji majum ɗo Muhammadun rasulullah. Ko malli bo a tawa yoto ɓe yoni goɗɗo ɗum ɗo sonira ɗo nota be ayaje be inde Allah be inde nulaɗo Allah. Nden ndenta o tartida haɓa sudu ɗum mai ɗum waɗatake. En gisa ɗum leya dow halagare annabijo sallallahu alayhi wa sallam oɗon no itta ɗum ɗo. En lara bo nden ka ha portableji ɗo ha dow mai ɗo woɓɓe fere a tawa ɗo desini sudu kaba nden les mai ɗo ɗo waɗi Muhammadu rasulullah. To ni latake ɗo waɗi banni ɗo ko en famata kam nastirtake tartirtake ɓawo suudu. To en famima Allah woni famni en, Allah famni en. To latake nanon bo Allah nalu seedanu. Naam. تتبول ما يبوان يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. تتبول ما جنبتني بي آدم ورنستقو ترتقو هابب الترتتين القوبة وصوده وأردنا قصن الماكو ننال to o wari nastugo ɗo o ardina nanal on arta nasta. Nden ndenta ɓawo to o ardina nanal ɗo diga to o ardinai nanal ɗo o taskiti ha o nasta ɓawo suudu ɗo o dara o waɗa bismillahi allahumma inni a'udhu bika min alkhubusi walkhaba'isi. O dara o bisma o senna inde Allah o moltora be sharru ginnaji rewɗi be gorɗi fu ko heɓata mo. Ngam mai ɗo al-Bukhari fillani en hadisa ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam to oɗon no nasta tartugo ɗo oɗon no nasta ɓawo suudu ni o wiyanno. Enen bo en wiya non ɓiɓɓe adama en
joge sunna annabi sallallahu alaihi wasallam en taw yebu go sunna annabi sallallahu alaihi wasallam do kanju wadi saidanu jiro va'ata bibbe adama nastata lowata

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو درقرا بجلبه هندبو هورينا راديو النور باو إن ويروتي رينيبي هندجاومرا هورين بيباو دمون بيساهمون إن هوري بو ها نكوري هندون دي هوري إن أنا سبابول تلمغول babol dangrangal ander dangrangi dina islama en do lara habar hijjore rewbe wakati junyo gitiri yamien en waddana be barnamaj mira subhanahu wa taala fondien to jawmira hoddiri hande on en do fudda barnamaj meden kitabu al manasik en do lara kitabul manasik ha deftere meden al jami'u fi fiqh an nisa kanjo on en do lara insha Allah na درسي من أرندر ياندر درسي الحج كما اللي هو كتاب المناسك أولا ندولارا نمدميون واني حج الحج تعريفه نمدميون واني حج رغم الحج في اللغة أي في اللغة العربية كثرة القصد إلى من تعظمه وهو لغتان الحج والحج بفتح الحاء وبكسر الحاء هجوري هل لغة العربية فولد عرب بتو بفيما هجوري رو بلو نوفا

طواف حج بيت الله. كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdirabe julben yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno en do tokkita haander barnaamaj meden fi fiqh an-nisa en don haander kitab al-jami'u fi fiqh an-nisa haander

0: إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: كتاب النكاح
2: ما دكتورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتن مدر إرابة جول بهند بو جاومرا وحوري إنها إذاعة النور ها راديو من راديو النور إنها برنامج من الجامع في فقه النساء إنها دفتر فقه النساء إن لارنو كتاب الطهارة en jangino babul tahara en timminino be ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala en laarino diga nangardam diga seniyeji diga ngiwamji ha en yotti tamamuye ragare man en yotti do almasu ala alkhuffain hande boto jawmirawo subhanahu wa ta'ala yari balle jam insha Allah en do nasta babul tilimgol en do nasta kitabus salah derirabe rewbe badite radio an-nur badite al-jami'u fi fiqh an-nisa kitabus salah as-salatu ayatuha

مسلمة. القاعدة الثانية من قواعد الإسلام بعد شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداؤها في أول وقتها أفضل الأعمال وتركها كفر وإقامتها إيمان وسوف تسألين عنها أمام الله يوم القيامة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. دري رابع جلبه هندبو جومي.

0: أتي دومي فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس دوني جلدر وعليه وسلم لغن دي الباطل يديه ولا من خلفه تنزيل من رب عن دو دفترون سنين سنين دي واري ديجا جاوميراون دي سنان دي بو كون دي ذيدو دون غنغا إنو نون حديثة جي النبي جي محمد صلى الله عليه وسلم حديثة جي ما أقول بو حديثة جي ماي دي ساهي دي دي غنغ دي أماتور فتي دو ماجم ندا مروايا المدرايا علوم الحديث دو بو تابتينيين أماتور تابتيني kuje do patum gonga dum non Allah umri do men idan hakkilo men ko en famata hande kam en nasti julde derdiraabe julbe jangoto jawmirawo yaari balde jam en idi en laara dum yon kiita julde man en yon kiita accido julde en yon farillaaji julde en yon bo julde farli dinama en de julde farli dinirte nam don en tammi laarugo derdiraabe julbe to jawmirawo yaari balde jam Allah sendo famni en Allah sendo wawni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: كنتم مع
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم